0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: دار أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: الآخرة ومن
1: المقربين
0: ويستجيب الذين آمنوا
1: الناس في
0: وعملوا
1: المهد
0: الصالحات
1: وكهلا.

0: تشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذه الصحراء إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان

0: شجر يوما فلم أرح عليهما حتى
1: نادوا لربهم
0: فحلبت لهما الصلاة
1: وأمرهم شورى
0: فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما.

0: سيئة
1: يتضاءون عند قدمي،
0: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
1: اللهم إن كنت صعبت ذلك ابتغاء وجهك.

0: في الأرض بغير الحق
1: أولئك لهم عذاب أليم
0: ولمن
1: فجاءتني فأعطيتها 20 و100
0: ذلك لمن عزم
1: تخلي بيني وبين
0: ومن يضلل الله فما له
1: حتى إذا قدرت عليه
0: من بعد
1: وفي رواية
0: وترضى

0: الشياطين من
1: اللهم
0: الذل.
1: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه.
0: وقال الذين آمنوا
1: غير أنهم لا يستطيعون
0: إن الخاسرين الذين خسروا
1: اللهم استأجرت أجراء
0: إن الخاسرين الذين خسروا
1: غير رجل واحد ترك الذي له ولد فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء
0: الظالمين في عذاب
1: فقال يا عبد الله أدي إلي أجري
0: وما كان له من أولياء
1: ما ترى من أجرك من الإبل
0: وما كان له
1: من
0: أولياء
1: فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي
0: فقلت
1: لا أستهزئ بك فأخذه كل

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الوسيلة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأنسى الملك لله
3: السماوات وما في الأرض
2: والحمد لله
3: من ذا الذي
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
3: إلا بإذنه
2: له الملك وله الحمد
3: يعلم ما بين أيديهم
2: وهو على كل شيء قدير
3: خلفهم

0: Ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني.

0: وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa.

0: رب العالمين
1: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين
0: وقال الذين

0: وسخر الشمس والقمر
1: فاصبر
0: ليقولن
1: إن
0: الله
1: العاقبة
0: فأنا
1: للمتقين.
0: يؤفكون. الله
1: يبسط
0: الرزق
1: يوم لا ينفع.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: نغفر لكم
0: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله

أكبره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

وقدر في الثوب وعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الحطب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

وتماثيل وجفان كالجواب وقبور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما

0: تعلم الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: رواه أبو داود بإسناد.
0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمص وأثل وشيء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان على ربك حتما
1: علي من الصلاة فيه.
0: Allah menyampaikan, Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت
2: 104.3 يقول رجب بعيد منبر جهة السنة
1: إن الله حرم على الأرض أجساداً

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

وآتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن

قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

0: الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
1: اللهم لا تحرمنا فضلك.
0: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.